قد فرغ الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العلي الخبير. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضها وعرض عن بعض فلما